وإتاتالا أجبنا إيدي وإتاتالا الهدي إتاتالا أيوه وإتاتالا لقدوة وإتاتالا هياوي وإتاتالا قلب وإتاتالا مبوغني وإتاتالا هياتك وإتاتالا تهجدنا

خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan ya Allah,

رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله.